هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج من تلاوة أثيرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود عبد الحري ما تيسر له من سورة التوبة. فإليكم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي وساداتي، تمتعنا باستماع تلاوة القرآن الكريم من سورة التوبة، والآن نستمع البرنامج الصباحي، ونقدم لكم في هذا البرنامج أنشطة كثيرة منها. أولا نقدم لكم الموسيقى، وبعد ذلك يأتي إلينا الأخبار الصباحية، أولا العناوين البارزة، ثم بعد ذلك نقدم لكم الأخبار بالتفصيل، وبعد ذلك يأتي إلينا الأغنية الهندية، لما أن اليوم يوم الاثنين فيقدم إليكم الأغنية الهندية، وبعد ذلك نستمع برنامج توك، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك نقدم لكم الموسيقى، وبعد ذلك يأتي إلينا الأخبار الصباحية بشكل موجز، ثم بعد ذلك ننهي هذا البرنامج. الآن إليكم برنامج التعليق اليومي. التعليق: رئيس الوزراء يشارك قصة نجاح الهند في الحلقة 134 من برنامج من كبار. التعليق: رئيس الوزراء يشارك قصة نجاح الهند في الحلقة.

التعليق: رئيس الوزراء يشارك قصة نجاح الهند في الحلقة 134 من برنامج من كيبات، موجها خطابه لشعب الهند عبر شبكة أكاش فاني الإذاعية في برنامجها الشهير جدا من كيبات. شارك رئيس الوزراء نريندر مودي مع المواطنين بعض القصص والإنجازات المذهلة والمؤثرة لإخوانهم المواطنين. في مستهل الحلقة 134 من برنامج من كيبات، شارك رئيس الوزراء قصة نجاح كل من أنيميش كوجور وجوريندر فير سينغ، وهما رياضيان اجتاحا مضمار السباق في الآونة الأخيرة. وقيمت بطولة الاتحاد الوطني لألعاب القوى في رانشي، شارك فيها أكثر من 800 متسابق. وسلط رئيس الوزراء الضوء على السباق الجري لمسافة 100 متر، والذي تم فيه تحطيم الرقم القياسي الوطني 3 مرات في يومين. وقد تفاعل السيد مودي مع كليهما في البرنامج. أنيميش كوجور من تيسغرا، والذي يلعب لصالح ولاية أوريشا، هو حامل الرقم القياسي الوطني لسباقي 200 متر و 400 متر. وروى أنيميش أن والده كان رياضيا، وكان حلمه أن يسير على خطى والده، كما شارك جوريندر فير حلم طفولته في أن يصبح رياضيا، وهو يخدم الوطن كضابط صف في البحرية الهندية، ويعد أسرع رجل في الهند بتوقيت قدره 10.09 ثانية. وقال كلا الرياضيين إن

الناس لم يكونوا مشجعين عندما أراد أن يصبح عدائين. وقال الكثيرون إن الجينيات الهندية غير مهيئة لتسجيل توقيت أقل من 10 ثوان لقطع مسافة 100 متر، ومع ذلك فقد تغلب على كل العقبات وبرز كأبطال، والآن هما من يضعان المعايير لأنفسهما، وقد تأهل كلاهما لدورة ألعاب كومونولث، وأشاد رئيس الوزراء بجهودهما وإنجازاتهما. وقال رئيس الوزراء نريندر مودي إن الصيف في ذروته، وحث الجميع على توخي الحذر، وقال يجب أن نزيد من شربنا للمياه ونتخذ كافة الاحتياطات عند الخروج خلال النهار، ويجب علينا جميعا اتباع الإرشادات الصادرة عن تلف الإدارات لمكافحة حرارة الصيف، كما شارك كيف أن للمطابخ الهندية طريقتها الخاصة في الحفاظ على برودة أجسامنا بمختلف المشروبات اللذيذة. واستشهد السيد مودي بمشروب آمبانا في شمال الهند، واللاسي في البنجاب وهريانا، ومخيط اللبن في راجستان وغجرات، وشراب كوكوم وسولكادي في كونكان وغوا، والساتو في شرق أو أتر برديش وبيهار وجاركند، وبيلبانا في أوديشا، وبانكام وسامبارام ونيرمور في جنوب الهند. هذه المشروبات التقليدية هي طريقتنا القديمة للتغلب على الحرارة، وهي أيضا انعكاس لمبدأ إيك بهارات شرست بهارات، هند واحدة هند عظيمة. ولاحظ رئيس الوزراء أن الصيف مرادف للمانجو، فلا يوجد بيت في الهند لا يوكل فيه المانجو أو يناقش. تمتلك الهند مجموعة واسعة من أنواع المانجو اللذيذة، مثل هابوس ألفونوس في مهاراشترا، وكيسار في غجرات، ودوشيري في أترا برديش، ولانجدا في كاشي. ومن مميزات مانجو لانجدا أنها تظل خضراء حتى بعد نضوجها، كما أشار سيد مودي إلى مانجو الزاردالو في بيهار، والتي يمكن الشم رائحتها من بعيد، ومانجو تشوشا ومالدا وهيمساجر في البنغال، وبانجا بانلي ونيلام ومالجوبا في جنوب الهند، وصوفار ناريخا في أوريشا وأندرا برديش. كل هذه الأصناف من المانجو جلبت أمجادا للبلاد، وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق لجهود مزارعي المانجو لإنجازهم الهائل في الترويج للمانجو الهندية عالميا في السوق العالمية. وقال رئيس الوزراء نريندر مودي إن الصيف هو الوقت الذي تغلق فيه المدارس، وشارك الإنجاز الرائع الذي حققه الشاجي فلاس سيريل من ألوفا بولاية كيرلا، والذي يعلم السباحة في أهدي الأنهار للجميع من الأطفال الصغار إلى الشباب وحتى كبار السن، بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وحتى الآن تم تدريب أكثر من 15,000 طالب على السباحة على يد السيد الشاجي. بدأ هذا المعسكر التدريبي بعد حادثة مأساوية لغرق قارب فقد فيها العديد من الطلاب حياتهم، وأعرب السيد مودي عن تقديره لجهوده ونوايا السيد شاجي. وأبلغ رئيس الوزراء مستمع برنامج منكيبات أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة للحفاظ على تراث الهند الذي لا يقدر بثمن، ففي إطار مهمة جيان بهاراتام في ملهار بولاية شتيشغرا، تم التوصل إلى اكتشاف مهم: 3 ألواح نحاسية نادرة يعتقد أنها تعود إلى زمن الملك مهارشي بالارجون من سلالة باندو فانشي، ويعتقد الخبراء أن النقوش تعود إلى القرن 6 إلى 7، مما يعني أن هذه الألواء النحاسية التي يتراوح عمرها بين 14 و15 عام تحتوي على الخط البراهيمي ولغة بالي، وهو تذكر نظام الحكم والدين والقضايا المهمة الأخرى في ذلك الوقت.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية. أولا يقدم إليكم العناوين البارزة، ثم بعد ذلك نستمع الأخبار الصباحية بالتفصيل. العناوين البارزة: رئيس الوزراء نريندرا مودي يجري اليوم في نيودلهي محادثات مع رئيس ميانمار يومين أونغ هلاين. يصدر صباح اليوم الإخطار الخاص بالانتخابات الدورية للشغل 24 مقعدا في مجلس الولايات راجي صبها من 10 ولايات. تطلق الحكومة المركزية من منطقة راسين ولاية مادي برديش حملة خيث باتشا وبيان التي تستمر شهرا كاملا بهدف تعزيز الاستخدام الرشيد للأسمدة. رئيس وزراء ولاية بنغال الغربية سوفيندو أديكاري يوسع حكومته صباح اليوم، وذلك بإدخال 35 وزيرا جديدا. وفاة المطربة الشهيرة سومان كاليانبور في مومباي. وفي الكركت أحرز فريق رويال تشالنجرز بنغلور لقب الدوري الهندي الممتاز IPL للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على فريق جوجرات تايتنز بخمس فيكتات في المباراة النهائية التي أقيمت في أحمد أباد. أو الآن الأخبار بالتفصيل. كرة القدم: بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات. تغلب المنتخب الهندي للسيدات لكرة القدم على حامل اللقب منتخب بنغلاديش بثلاثة أهداف دون مقابل في مدينة مارغاو بولاية جوا أمس، ليتصدر المجموعة الثانية في بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات عام 2026. وسجلت بياري شاكسا وليندا كوم ومالافيكا بي هدفا لكل منهن لصالح الهند المصنفة 69 عالميا. وكانت الهند قد اكتسحت جزر المالديف بنتيجة 1-0 في مباراتها الافتتاحية بالبطولة الأسبوع الماضي، ولم تستقبل الهند أي هدف حتى الآن في البطولة، وستواجه بوتان وصفية المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء. أما بنغلاديش المصنفة 112 عالميا والفائزة باللقبي النسختين الأخيرتين فستلتقي مع نيبال متصدرة المجموعة الأولى في نصف النهائي الأخير. المصارعة: بطولة آسيا للمصارعة تحت 17 عاما. قدمت المصارعات الهنديات أداء قويا في بطولة آسيا للمصارعة تحت 17 عاما، حيث أحرزنا ما مجموعه 10 ميداليات في مدينة نانغ الفيتامينية بواقع ذهبيتين و3 فضيات و5 برونزيات. وتصدرت ديكشا في فئتي 43 كيلوغرامات، وغريمة في فئتي 73 كيلوغراما المشهد بإحرازهما الميداليتين الذهبيتين بعد انتصارات حاسمة في نهائي الفئتين. وأضافت الهند 3 ميداليات فضية عبر نيكيتيا في فئتي 49 كيلوغراما، وأنترا في فئتي 95 كيلوغراما، وتانيا في فئتي 69 كيلوغراما. محادثات رئيس الوزراء مع رئيس ميانمار: يجري رئيس الوزراء نريندرا مودي اليوم محادثات مع رئيس ميانمار يومين أونغ هلاين في نيودلهي، وتركز المباحثات على تعزيز الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين، كما ستشمل المناقشات مختلف جوانب العلاقات بين ميانمار والهند بما في ذلك

الأمن والاتصال، وكان مستشار الأمن القومي أجيت دوبال قد التقى الضيف الزائر نيودلهي مساء أمس. ووصل رئيس ميانمار إلى مدينة غايا بولاية بيهار يوم السبت في زيارة تستغرق 5 أيام إلى الهند، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. وتعد هذه أول زيارة له إلى الهند بصفته الحالية. توسيع حكومة ولاية بنغال الغربية. يقوم رئيس وزراء ولاية بنغال الغربية سوفيندو أديكاري اليوم بتوسيع حكومته، وسيودي 35 وزيرا جديدا اليمين الدستورية للانضمام إلى مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين في مقر لوكوبهان عند الساعة 11 صباحا، ومن المتوقع أن تسهم التعيينات الجديدة في تعزيز وتوسيع نطاق عمل حكومة أديكاري التي تولت مهامها في وقت سابق. وتولت الحكومة مهامها في 9 مايو أيار بفريق أساسي يضم 5 وزراء. ومع هذا التوسع سيرتفع العدد الإجمالي لأعضاء حكومة الولاية إلى 41 وزيرا مع الالتزام الكامل بالسقف الدستوري البالغ 15% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي لولاية بنغال الغربية البالغ عددهم 294 عضوا. اختار انتخابات مجلس الولايات راجي سبها. يصدر اليوم الاختار الخاص بالانتخابات الدورية للشغل 24 مقعدا في مجلس الولايات راجي سبا من 10 ولايات. وستجرى الانتخابات على 4 مقاعد لكل من آندرا برديش وغوجرات وكرناتكا، و3 مقاعد لكل من راجستان ومادي برديش، ومقعدين في جاركن، ومقعد واحد لكل من مانيبور وميغاليا وأروناشل برديش وميزورام. ومن بين الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم خلال هذا الشهر رئيس الوزراء الأسبق والزعيم حزب جانتيا دال العلماني HD في غدا، ووزير الاتحاد جورج كوريان ورافينيت سينغ، والزعيم المعارضة في مجلس الولايات ورئيس حزب المؤتمر مالك أرجون كارغي. كما سيصدر اليوم اختار الانتخابات الفرعية لمقعد واحد في كل من مهاراشترا وتاميل نادو وأوديشا. وقد شغلت هذه المقاعد بعد انتخابات النائبة رئيس وزراء مهاراشترا سونيترا أجيت باور وعضو البرلمان عن حزب عموم الهند أنا درافيدا مونيترا كازاغام في تاميل نادو، سي في شان موغام إلى المجلسين التشريعيين في ولايتهما. كما استقال عضو البرلمان عن حزب بيجو جاتا دال في أوديا ديباشا سامنترا، ويمكن تقديم أوراق تشريع اعتبارا من اليوم وحتى 8 يونيو. نهاية الدوري الهندي الممتاز IPL. في لعبة الكريكت احتفظ فريق رويال تشالنجرز بنغلور حامل اللقب بلقب الدوري الهندي الممتاز بنجاح بعد فوزه على غوجرات تايتنز 5 وكتات في المباراة النهائية التي أقيمت الليلة الماضية على ملعب ناريندر مودي في أحمد أباد. وبعد أن اختار غوجرات تايتنز الضرب أولا سجل 155 نقطة مقابل 8 وكتات في 20 شوطا بفضل 50 نقطة دورة دون خسارة أحرزها واشنطن سوندر من 37 كرة. ومن جانب بنغلور حصد راسيك سلام دار 3 وكتات بينما نال كل من بونيشور كومار وجوش هازلد وكتتين. وفي المقابل نجح رويال تشالنجرز بنغلور في مطاردة الهدف بسهولة مسجلا 161 نقطة مقابل 5 وكتات في 18 شوطا بفضل 75 نقطة دون خسارة سجلها فيرات كوهلي من 42 كرة. أما راشيد خان فقد حصد 2 وكتات لصالح غوجرات تايتنز، واختير كوهلي أفضل

0: لاعب في المباراة. ومن هذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية. الآن نتمتع باستماع الأغنية الهندية، ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون AIR وقناة DD المجانية.

0: سيدي وسادتي، تمتعنا باستماع الأغنية الهندية. الآن نقدم لكم برنامج آخر، وهو برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، ونستمع هذا البرنامج بعد هذا الإعلان.
1: This is Arabic.

0: 74.9 crore doses of vaccine have been administered and digitally tracked. And UN has recorded over 17.28 crore total vaccine registrations. So of the infants, children, pregnant women. And similarly, for each of the diseases, we have portals like for Nikshay portal for tracking each and every TB patient,
1: yes.
0: Nikush portal for tracking leprosy patients, for NCDs. Non-communicable diseases, we have the NCD portal where screening of the 30 plus age population for hypertension, diabetes, oral, breast and cervical cancer is done.
1: Okay.
0: And they are regularly tracked. All these portals, we have around 40 programs under the National Health Mission.
1: Hmm.
0: And all these programs had their respective portals. Now we have integrated all of them and have launched the Swasth Bharat portal.
1: Okay.
0: Wherein through the ABHA ID, we would be able to track each and every patient and the longitudinal health records would be created. And then basically continuum of care can be provided to the patient as just if I give an example, there's
1: yes.
0: a person who has TB and then the person had earlier was highly diabetic. So a TB person having diabetic is highly vulnerable.
1: Okay.
0: So you need to take care of both the diseases. So through this portal, one can easily track and know the health record of the person who has come for his or her services at the health facility. So
1: uh-huh.
0: through these digital mechanisms, we are able to basically track the journey of each and every patient and basically give a life cycle approach and ensuring continuum of care.
1: So Aradhana ji, you know, government has always had a saturation approach towards all the welfare schemes. So the strong progress we are seeing towards universal immunization coverage, or be it, you know, universal health insurance coverage or equitable access to quality healthcare services across the country. It is very much in keeping with the ethos of the government of Sabka Vikas, Sabka Vishwas, would you say?
0: You are absolutely right. With the target of reaching out to the last mile, reaching out to the last citizen of the country and providing accessible, affordable and quality healthcare services. So we are not
1: right,
0: only focusing
1: right.
0: on providing healthcare services, having access to it, making it affordable, but also quality healthcare services.
1: Yes.
0: So we are also doing assessment of the public health facilities.
1: Mm.
0: There's a National Quality Assurance Standards, NQAS, where a certification is done and external assessors that assess the public health facilities, whether they also interact with patients to, you know, understand whether they have trust in the public health system and
2: سيدي وسادتي تمتعنا باستماع برنامج سبوتلايت الآن حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية مرة ثانية بشكل موجز فإليكم بعض الأخبار كرة القدم بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم للسيدات SAFF تغلب المنتخب الهندي للسيدات لكرة القدم على حامل اللقب منتخب بنغلاديش بثلاثة أهداف دون مقابل في مدينة مارغاو في ولاية جوا أمس. المصارعة بطولة آسيا للمصارعة تحت 17 عاما. قدمت المصارعات الهنديات أداء قويا في بطولة آسيا للمصارعة تحت 17 عاما حيث أحرزن ما مجموعه 10 ميداليات في مدينة دانانغ الفيتنامية بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وخمس برونزيات. محادثات رئيس الوزراء مع رئيس ميانمار. يجري رئيس الوزراء ناريندر مودي اليوم مباحثات مع رئيس ميانمار مين يومين أونغ هلاينغ في نيودلهي وتركز المباحثات على تعزيز الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين كما ستشمل المناقشات مختلف جوانب العلاقات بين ميانمار والهند بما في ذلك الأمن والاتصال وكان مستشار الأمن القومي أجيت دوفال قد التقى الضيف الزائر في نيودلهي مساء أمس. توسيع حكومة ولاية بنغال الغربية. يقوم رئيس وزراء ولاية بنغال الغربية سوفيند واديكاري اليوم بتوسيع حكومته وسيودي 35 وزيرا جديدا اليمين الدستورية للانضمام إلى مجلس الوزراء ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين في مقر لوك بهافن عند الساعة 11 صباحا ومن المتوقع أن تسهم التعيينات الجديدة في تعزيز وتوسيع نطاق عمل حكومة أديكاري التي تولت مهامها في وقت سابق وتولت الحكومة مهامها في التاسع

من مايو بفارق أساسي يضم 5 وزراء، ومع هذا التوسع سيرتفع العدد الإجمالي لأعضاء حكومة بلاد بنغال إلى 41 وزيرا، مع الالتزام الكامل بالسقف الدستوري البالغ 15% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي لبلاد بنغال الغربية البالغ عددهم 94 و200 عضوا. اختار انتخابات مجلس الولايات راجي سبا. يصدر اليوم الاختيار الخاص بالانتخابات الدورية لتشغل 24 مقعدا في مجلس الولايات راجي سبا من 10 ولايات، وستجرى الانتخابات على 4 مقاعد لكل من آندرا برديش وجوجرات وكارناتكا، و3 مقاعد لكل من راجستان ومادي برديش، ومقعدين في جاركند، ومقعد واحد لكل من مانيبور وميغاليا وأوترانشل برديش وميزورام. نهائي الدوري الهندي الممتاز IPL. في لعبة الكريكت احتفظ فريق رويال تشالنجرز بنغلور حامل اللقب بلقب الدوري الهندي الممتاز بنجاح بعد فوزه على غوجرات تايتنز ب5 وكتات في المباراة النهائية التي أقيمت الليلة الماضية على ملعب نريندر مودي في أحمد أباد. وبعد أن اختار غوجرات تايتنز الضرب أولا، سجل 155 نقطة مقابل 8 وكتات في 20 شوطا بفضل 50 نقطة دون خسارة أحرزها واشنطن سندر من 37 كرة. ومن جانب بنغلورو حصد راسخ سلام دار 3 وكتات، بينما نال كل من بونيشور كومار وجوش هازلهود وكتتين. حملة خيط باتشاو أبيان. يطلق وزير الزراعة والرعاية المزارعين في الحكومة الاتحادية شيفرانسينغ شوهان حملة كيت باتشاو أبيان من منطقة رايسين بولاية مادي برديش. تطلق الحملة اليوم في ولاية مادي برديش، وستستمر لمدة شهر كامل حتى 30 يونيو حزيران. وتركز الحملة على الاستخدام المتوازن والرشيد للأسمدة وتقديم المشورة للمزارعين في الوقت المناسب لمواجهة التحديات المرتبطة، وتعزيز المشاركة الفاعلة على مستوى مجالس البانشيات، وضمان وصول فوائد البرامج الحكومية مباشرة إلى القرى. ومن هذا القدر نكتفي، والآن ننهي هذا البرنامج الصباحي، وسنلتقي بكم في البرنامج المسائي حسب التوقيت الهندي 11:00. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. والساعة الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند على تردد قدره 9620 كيلوهرتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار

وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

صباح الكرام. أولا قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك، ولا نشارككم تفاصيل برنامج في هذه الحلقة المسائية، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها. وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سأتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد،

كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعين الكرام، لقد حان من موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يجري المحادثات مع رئيس ميانمار، كلا القائدين يبرزان أهمية حماية الأراضي عن سوء استخدامها. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وسلطنة عمان تأتي حيز التنفيذ، وتسمح المستوردين الهنود دخول الأسواق العمانية مجانا. يشتد التوتر في شرق آسيا من جديد باستهداف جهات الرادارات والمسيرات الإيرانية بالولايات المتحدة. في بطولة آسيا للرياضيين في العشرين، الهند تنتهي بالمقام الثاني في هونغ كونغ. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أجرى محادثات مع رئيس ميانمار يومين آغ هالينغ في نيودلهي اليوم، وقد جرت المحادثات حول المزيد من تعزيز العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين. كما أحاط الحوار جميع أبعاد العلاقات بين ميانمار والهند بما فيها الأمن والتغطية، جذبت محور الحديث خلال المناقشة. في تغطية إعلامية في نيودلهي بنهاية المحادثات بين القائدين، قال السكرتير للشؤون الخارجية سيد فكرام مصري إن كلا الجانبين أعربا رغبتهما في إقامة التعاون الوثيق، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي والصحة والتعليم والطاقة كذلك. كذلك أفاد السكرتير بأن رئيس الوزراء أعاد توكيد مساعدة الهند على حماية السيادة والملكية الأرضية بحق ميانمار. كما قد أبرز الجانبان أهمية الحفاظ على سوء استخدام الأراضي عن النشاطات الخطيرة

الأمن القومي. وزير الصناعة والتجارة المركزية سيد بيوش غوال أكد بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وسلطنة عمان CEPA والتي قد تم توقيعها قبل 6 شهور جاءت إلى حيز التنفيذ منذ اليوم فصاعدا. متحدثا مع الإعلاميين في نيودلهي اليوم، أكد السيد غوال بأن هذه الاتفاقية ليست تجارية فقط، بل وهي بيانات الثقة الحضارية بين البلدين. وأضاف قائلا إن هذه الاتفاقية الشاملة ستأتي بإضافة مزيد من الاتفاقيات مع سلطنة عمان. وأبلغ السيد الوزير بأن الهند ستتمتع بدخول مجاني بنسبة 98% من تعريفات دولة عمان منذ أول يومها، من بين 99% من صادرات الهند إلى سلطنة عمان. وأفاد بأن الاتفاقية تفتح أبوابا لصادرات الهند إليها. زاد من حدة التوتر في منطقة شرق آسيا من جديد بعد أن استهدفت الولايات المتحدة وجهات الرقابة على الرادارات والمسيرات الإيرانية. ومن المؤكد بأن الضربات استهدفت تسهيلات مخصصة للرادارات والمسيرات الإيرانية في غوروك وجزيرة القشم. جاءت هذه العمليات العسكرية ردا على حادث إسقاط مسيرة أمريكية على يد القوات الإيرانية في المياه الدولية عبر الأسبوع. بينما أكدت دولة الكويت اليوم بأن دفاعها الجوي تعرض العديد من الصواريخ المعادية والهجمات بالمسيرات الموجهة إلى دولة الكويت. مع حسن الحظ بوجود هذه الأوضاع المتوترة بين الجانبين، لا زالت القنوات الدبلوماسية مفتوحة بجدية كاملة. فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق إلى صفقة جيدة مع إيران. وأكد به وزير الخارجية الإيراني بأن تبادل الرسائل يستمر بين طهران وواشنطن. أصبحت ماليزيا آخر الدول التي فرضت حظرا على مستخدمي التواصل الاجتماعي من حيث أعمارهم، لا سيما الأطفال. وبموجب الأحكام التي نفذت منذ اليوم، إن الأطفال لا يزيد أعمارهم عن 16 سوف لا يسمحون باستخدام التواصل الاجتماعي أو إقامة حساباتهم على المنصة، مع وجود متطلبات للتأكد من أعمار المستخدمين من قبل النظام ومميزات تحمي على الأطفال. ولا شك في أن هذه الإجراءات أوتيت لحماية الأطفال عن مواد مسيئة والعنف السبراني والتعويض عبر الإنترنت وغيرها من العادات والممارسات الخاطئة. وقد تمسك بها دول أمثال أستراليا وإندونيسيا وغيرها. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمر القوات الدفاعية في البلاد لإقامة الهجوم ضد الأهداف الإرهابية في بيروت. بناء على إفادة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هذه الهجوم ستستهدف الجهات في ربع داهية في بيروت. ومن المؤكد بأنه جاء هذا الحكم من قبل الرئيس الإسرائيلي ردا على مخالفة مستمرة من اتفاقية وقف إطلاق النار من قبل حزب الله في لبنان، وإطلاق الغارات باستمرار نحو المدن الإسرائيلية والمدنيين واستهداف المدنيين الإسرائيليين. الانتخابات الرئاسية في كولومبيا ستقام في 21 من الشهر الجاري ما بين مرشح من حزب اليسار وآخر من حزب اليمين، بعد أن لم ينتج إدلاء الصوت يوم أمس إلى نتيجة نهائية. ومن المؤكد بأن مرشح حزب اليمين السيد أبيلاردو المعجب بدونالد ترامب نال أغلبية، وتابعه مرشح

0: يرشح حزب اليسار بشكل قريب جدا، وهو حليف الرئيس الحالي السيد غوستاف بيترو، في حين رفض السيد غوستاف عن قبول النتيجة الابتدائية مشيرا إلى وجود أيادي مسيئة في فرز وعد الأصوات، وذلك بدون وجود شهادة منه، وذلك أدى إلى أن عملية إدلاء الأصوات ستقام مرة أخرى في 21 من الشهر الجاري، وستكون هي النقطة المهمة حيث تنتخب كولومبيا رئيسها من جديد بقسط وعدل. الهند وأستراليا أعادت توكيدهما لأهمية ازدياد التعاون مع شركاء إقليميين لمساعدتهم على التعامل مع بناء المحيط الهندي الهادي حرا ومفتوحا مستقرا ومزدهرا كذلك. أثناء النسخة الثانية من دورة الحوار لوزراء الدفاع في نيودلهي اليوم، كلا البلدين أبرز أهمية حرية الملاحة والطيران الفضائي ووجوه أخرى من استخدامها بالموافقة مع القانون الدولي. ومن المؤكد بأن الاجتماع قد تمت رئاسته باشتراك من قبل وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ريتشارد مالس. في بيان لها أكدت وزارة الدفاع الهندي بأنه خلال الاجتماع كلا القائدين رحبا النمو البارز في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعكس على التعاون والتشاور المستزاد منذ النسخة التمهيدية في أكتوبر العام الماضي. قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص، كما أصاب شخصان آخران بجروح في حادث انفجار في كوريا الجنوبية. بناء على إفادة وكالة أخبارية محلية، اندلع الحريق في المكان المذكور صباح اليوم، واعتقد رجال السلطة بأن الحريق اندلع من خلال عملية التنظيف للمواد قابلة الانفجار. وفي الرياضة، في الدورة 22 من بطولة الرياضيين من فئة 20، سجلت الهند رقما تاريخيا، وذلك بنيل مكانة ثانية في قائمة الرياضيين، وفازت ب19 ميدالية، 10 منها ذهبية و5 فضية وما بقي برونزية. في النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يجري المحادثات مع رئيس ميانمار، وكلا القائدين يبرزان أهمية حماية الأراضي عن سوء استخدامها. اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الهند وسلطنة عمان تأتي حيز التنفيذ، وتسمح المستوردين الهنود دخول الأسواق العمانية مجانا. يشتد التوتر في شرق آسيا من جديد باستهداف جهات الرادار والمسيرات الإيرانية بالولايات المتحدة. في بطولة آسيا للرياضيين في 20، الهند تنتهي بالمقام الثاني في هونغ كونغ. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعينا الكرام، ولان زمنا برنامج الأغاني الوطنية، إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان دلير مهدي.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الوطنية تستمعون أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان منادي

0: مستمعين الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. أقدم إليكم برنامج التعليق، يقدمه الأخ إزهار أحمد.
1: تعليق: رئيس الوزراء يشارك قصة نجاح الهند في الحلقة 134 من برنامج منكبات، موجها خطابه للشعب الهند عبر شبكة أكاش فاني الإذاعية في برنامجها الشهير جدا منكبات. شارك رئيس الوزراء نريندر مودي مع المواطنين بعض القصص والإنجازات المذهلة والمؤثرة لإخوانهم المواطنين. في مستهل الحلقة 134 من برنامج منكبات، شارك رئيس الوزراء قصة نجاح كل من أنيميش كوجور وجوريندر فير سينغ، وهما رياضيان اجتاحا مضمار السباق في الآونة الأخيرة. وقيمت بطولة الاتحاد الوطني لألعاب القوى في رانتي، شارك فيها أكثر من 800 متسابق. وسلط رئيس الوزراء الضوء على السباق الجري لمسافة 100 متر، والذي تم فيه تحطيم الرقم القياسي الوطني 3 مرات في يومين. وقد تفاعل السيد مودي مع كليهما في البرنامج. أنيميش كوجور من تيسغرا، والذي يلعب لصالح ولاية أوريشا، هو حامل الرقم القياسي الوطني لسباقي 200 متر و 400 متر. وروى أنيميش أن والده كان رياضيا، وكان حلمه أن يسير على خطى والده. كما شارك جوريندر فير حلم طفولته في أن يصبح رياضيا، وهو يخدم الوطن كضابط صف في البحرية الهندية، ويعد أسرع رجل في الهند بتوقيت قدره 10.09 ثانية. وقال كلا الرياضيين إن الناس لم يكونوا مشجعين عندما أراد أن يصبح عدائين، وقال الكثيرون إن الجينيات الهندية غير مهيئة لتسجيل توقيت أقل من 10 ثوان لقطع مسافة 100 متر. ومع ذلك فقد تغلب على

0: كل العقبات وبرزا كأبطال، والآن هما من يضعان المعايير لأنفسهما، وقد تأهل كلاهما لدورة ألعاب كومونوث، وأشاد رئيس الوزراء بجهودهما وإنجازاتهما. وقال رئيس الوزراء نريندر مودي إن الصيف في ذروته، وحث الجميع على توخي الحذر، وقال يجب أن نزيد من شربنا للمياه ونتخذ كافة الاحتياطات عند الخروج خلال النهار، ويجب علينا جميعا اتباع الإرشادات الصادرة عن تلف الإدارات لمكافحة حرارة الصيف. كما شارك كيف أن للمطابخ الهندية طريقتها الخاصة في الحفاظ على برودة أجسامنا بمختلف المشروبات اللذيذة. واستشهد السيد مودي بمشروب آمبانا في شمال الهند، واللاسي في البنجاب وهريانا، ومخيط اللبن في راجستان وغجرات، وشراب كوكوم وسولكادي في كونكان وغوا، والساتو في شرق أو أتر بردش وبيهار وجاركند، وبيلبانا في أوديشا، وبانكام وسامبارام ونيرمور في جنوب الهند. هذه المشروبات التقليدية هي طريقتنا القديمة للتغلب على الحرارة، وهي أيضا انعكاس لمبدأ إيك بهارات شرست بهارات، هند واحدة هند عظيمة. ولاحظ رئيس الوزراء أن الصيف مرادف للمانجو، فلا يوجد بيت في الهند لا يوكل فيه المانجو أو يناقش. تمتلك الهند مجموعة واسعة من أنواع المانجو اللذيذة، مثل هابوس الفونوس في مهاراشترا، وكيسار في غجرات، ودوشيري في أترا بردش، ولانجدا في كاشي. ومن مميزات مانجو لانجدا أنها تظل خضراء حتى بعد نضوجها. كما أشار سيد مودي إلى مانجو الزاردالو في بيهار، والتي يمكن شم رائحتها من بعيد، ومانجو تشوشا ومالدا وهيمساجر في البنغال، وبانجابانلي ونيلام ومالجوبا في جنوب الهند، وصوفارناريخا في أوريشا وأندرا برديش. كل هذه الأصناف من المانجو جلبت أمجادا للبلاد. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق لجهود مزارعي المانجو لإنجازهم الهائل في الترويج للمانجو الهندية عالميا في السوق العالمية. وقال رئيس الوزراء نريندر مودي إن الصيف هو الوقت الذي تغلق فيه المدارس، وشارك الإنجاز الرائع الذي حققه الشاجي فلاس سيريل من ألوفا بولاية كيرلا، والذي يعلم السباحة في هذه الأنهار للجميع من الأطفال الصغار إلى الشباب وحتى كبار السن، بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وحتى الآن تم تدريب أكثر من 15,000 طالب على السباحة على يد السيد الشاجي. بدأ هذا المعسكر التدريبي بعد حادثة مأساوية لغرق قارب فقد فيها العديد من الطلاب حياتهم. وأعرب السيد مودي عن تقديره لجهود ونوايا السيد شاجي. وأبلغ رئيس الوزراء مستمع برنامج منكيبات أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة للحفاظ على تراث الهند الذي لا يقدر بثمن. ففي إطار مهمة جيان بهاراتام في ملهار بولاية شتيشغرا، تم التوصل إلى اكتشاف مهم: 3 ألواح نحاسية نادرة يعتقد أنها تعود إلى زمن الملك مهارشي بالارجون من سلالة باندوفانشي، ويعتقد الخبراء أن النقوش تعود إلى القرن 6 إلى 7، مما يعني أن هذه الألواء النحاسية التي يتراوح عمرها بين 14 و15 عام تحتوي على الخط البراهيمي ولغة بالي، وهو تذكر نظام الحكم والدين والقضايا المهمة الأخرى في ذلك الوقت.
1: مستمعين الكرام، والآن استمعتم إلى برنامج التعليق والذي قدمه الأخ محمد زهر. والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنانة كافيتا كريشنا مورتي.

0: صغير الكلام ضمن برنامج حديث الليلة. استمعتم إلى برنامج التطورات الأخيرة في الحان واستمعتم إلى أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، وذلك عن العلاقات بين ميانمار والهند. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا للغاية يقدمه الأستاذ أسم أشرف من جامعة دلهي حول كتاب نزهة الخواطر ومهجة المسامع والنوازر للعلامة عبد الحي الحسني. إليكم برنامج حديث الليلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنوازر العلامة عبد الحي الحسني، الذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولد في سنة 1286 من الهجرة في زاوية السيد على ملة على مسافة ميل من بلدة رايبريلي من مقاطعة لكنو، وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيرهما، ثم سافر إلى بوبال واستفاد من الشيوخ الكبار هناك، وقام برحلة إلى مدن هندية مختلفة، دهلي وبانيبت وديوبند وغيرها، وكان من أحد مؤسسي ندوة العلماء بلكنو، وكان يحضر حفلاته السنوية ثم أقام بها وفرغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمين.

مين بواسطتها. ولم يزل يخدم الندوة حتى توفي في سنة 1341 من الهجرة، وآقب رحمه الله ابنين وبنتين، وكان منهم العلامة المعروف أبو الحسن علي الندوي. وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرزيا ونال شعبية في الناس، ومؤلفاته نحو 15، منها 9 كتب في اللغة العربية وأربعة في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية، ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواطر الذي موضوع حديث اليوم، وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف، وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد، ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها، ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب، وقد طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي، ثم في سنة 1983 الميلادي. والكتاب نزهة الخواطر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر. الكتاب في 8 أجزاء كبار، واشتمل على ترجمة 4523 شخصية. واقتبس المؤلف من 280 كتابا، منها 87 في اللغة العربية و 157 في اللغة الفارسية و 56 في اللغة الأردوية. ويبدو الجزء الأول الذي في 256 صفحة، وتناول المؤلف فيه 251 شخصية من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند، وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي وعنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواذر، وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي، ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية، فتقدم على اللامة عبد الحي لهذا العمل الجليل. ويقول الشيخ أبو الحسن علي: هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف، والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال، ومن قلة لكشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند، ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. رتب المؤلف الكتاب حسب الأثاث الأبتثي ألف با تا ث. الجزء الأول يهتبي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري، وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول و31 من القرن الثاني و15 من القرن الثالث و14 من القرن الرابع و18 من القرن الخامس و27 من القرن السادس و141 من القرن السابع. ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري. ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وعيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة، وذكرت فيه 298 شخصية، ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح،
وينتهي هذا

بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي، ومن الأعيان الذين يكفنون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي، والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري ويحتوي على 156 صفحة، وذكر المؤلف فيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري، الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الججراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة قيسو دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي على 385 صفحة، وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحپوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز العمال وملك محمد الجايسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري ويحتوي على 516 صفحة، وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجابوري، أبو الخير بن مبارك الناغوري، أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري، وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط، والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني، وأكبر بن حمايون والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان، والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري ويحتوي على 476 صفحة، وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار وأحمد الشاب الأبدالي ومظهر جان جانا الدهلوي وخواجة ميرداد الدهلوي والسلطان عالمگیر وصاحب صبحة المرجان حسان الهند غلام علي عزاد البلغرامي والشيخ كليم الله ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري ويحتوي على 588 صفحة، وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031، وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين، ومنهم الملك بهادر شاه ظفر والقاضي ثناء الله البانيبتي والشيخ رفيع الدين الدهلوي والشيخ عبد العزيز الدهلوي وملك العلماء عبد العلي اللكنوي والشيخ عبد القادر الدهلوي والمفتي عناية أحمد الكاكوري ومولانا فضل الحق الخيرابادي ومولانا قاسم النانوتوي ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الرابع عشر الهجري وفيه 554 صفحة، ويشتمل على ذكر 563 شخصا، والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء، فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان ومولانا أبي الكلام آزاد والمفتي أحمد رضا خان البريلوي والشاعر المعروف الطاف حسين حالي والشيخ أنور شاه الكلا الأمرسري وسيد سليمان الندوي والنواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي والمفتي كفاية الله وغيرهم. وبليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر، فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال

0: لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة، حيث تضع حياته يكتب عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة، وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين، ويكتب مبينا أسلوب الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو الصاعة وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد. ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة، والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض أحوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولى هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفحة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

صباح الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم إلى حديث ممتع خاص حول كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، والذي قدمه الأستاذ أسم أشرف من جامعة دلهي. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موعودة للغاية، وهي حلقة الأغاني والموسيقى الهندية. من خلال هذه الحلقة سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم أول أغنية من هذه الحلقة الموسيقية في ألحان الفنان محمد رفيع.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، تستمعون من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ولان استمرارا لهذه السلسلة الغنائية، أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق وعشاء بوصلي.

مستمعي الكرام، أولا قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية، ففي النهاية إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في ألحان الفنانة عاشا بوسليك.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من هذه الحلقة من حلقة الموسيقى والغناء الهندي انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية أخرى وهي حلقة الأغاني والموسيقى العربية. من خلال هذه الحلقة سوف تستمعون أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني العربية.

بينا بنحبه زي اخونا وكبرنا حبه حبه كبرت بينا المحبه وكبرنا حبه حبه كبرت بينا المحبه وبقينا اكتر ما كنا اخوات حلوين.

مستمعينا الكرام، أولا قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أجرى محادثات مع رئيس ميانمار يومين آغ هالينغ في نيودلهي اليوم، وقد جرت المحادثات حول المزيد من تعزيز العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين، كما أحاط الحوار جميع أبعاد العلاقات بين ميانمار والهند بما فيها الأمن والتغطية، جذبت محور الحديث خلال المناقشة. وزير الصناعة والتجارة المركزية سيد بيوش غويل أكد بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند وسلطنة عمان، والتي قد تم توقيعها قبل 6 شهور، جاءت إلى حيز التنفيذ منذ اليوم فصاعدا. متحدثا مع الإعلاميين في نيودلهي اليوم، أكد السيد غويل بأن هذه الاتفاقية ليست تجارية فقط، بل وهي بيانات الثقة الحضارية بين البلدين. زاد من حدة التوتر في منطقة شرق آسيا من جديد بعد أن استهدفت الولايات المتحدة وجهات الرقابة على الرادارات والمسيرات الإيرانية، ومن المؤكد بأن الضربات استهدفت تسهيلات مخصصة للرادارات والمسيرات الإيرانية في غروك وجزيرة القشم. جاءت هذه العمليات العسكرية ردا على حادث إسقاط مسيرة أمريكية على يد القوات الإيرانية في المياه الدولية عبر الأسبوع. أصبحت ماليزيا آخر الدول التي فرضت حظرا على مستخدمي التواصل الاجتماعي من حيث أعمارهم لا سيما الأطفال. وبموجب الأحكام التي نفذت منذ اليوم، إن الأطفال الذين لا يزيد أعمارهم عن 16 سوف لا يسمحون باستخدام التواصل الاجتماعي أو إقامة حساباتهم على المنصة، مع وجود متطلبات للتأكد من أعمار المستخدمين من قبل النظام ومميزات تحمي على الأطفال. الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أمر القوات الدفاعية في البلاد لإقامة الهجوم على الأهداف ضد الأهداف الإرهابية في بيروت. بناء على إفادة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هذه الهجوم ستستهدف الجهات في ربع داهية في بيروت. الانتخابات الرئاسية في كولومبيا ستقام في 21 من الشهر الجاري، ما بين مرشحين من حزب اليسار وآخر من حزب اليمين، بعد أن لم يتم ينتج إدلاء الصوت يوم أمس إلى نتيجة نهائية. ومن المؤكد بأن مرشح حزب اليمين السيد إبيلاردو المعجب بدونالد ترامب نال أغلبية، وتابعه مرشح حزب اليسار بشكل قريب جدا، وهو حليف الرئيس الإسرائيلي السيد غوستاف بيترو، في حين رفض السيد غوستافو عن قبول النتيجة الابتدائية مشيرا إلى وجود أيادي مسيئة في فرز معدل الأصوات. الهند وأستراليا أعادت توقيع

تأكيدهما لأهمية ازدياد التعاون مع شركاء إقليميين لمساعدتهم على التعامل مع بناء المحيط الهندي الهادئ حرا ومفتوحا مستقرا ومزدهرا كذلك. أثناء النسخة الثانية من دورة الحوار لوزراء الدفاع في نيودلهي اليوم، كلا البلدين أبرز أهمية حرية الملاحة والطيران الفضائي ووجوه أخرى من استخدامها بالموافقة مع القانون الدولي. قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص كما أصاب شخصان آخران بجروح في حادث انفجار في كوريا الجنوبية. وفي الدورة 22 من بطولة الرياضيين من فئة 20 سجلت الهند رقما تاريخيا، وذلك بنيل المكانة 2 في قائمة الرياضيين. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.